بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا

قبل كبيب سانت اوبان تامير سانكم ويال خود سانت اوبان تيغاسين مريم من كوفيل سوسايتي تيغاسين سوياك شاموني مريم من كوفيل سانكم تامير تمبل رود شاموني شمغانيا شري مريم من تيركويل ماري ستريت اوكولي Valet de prête Mariam Mangoville, valet de prête pour lui. Sécurité, Muttamir Kutam, Royal Road, Country Venue of West. Drobadi Mangoville, Carolito, valet de prête pour plus. Bala Siva Supramania Tirkoil, Queen Victoria. Jubeat, Hindu Benevolent Tamir Mahatana Sangam, Royal Road, Jubeat, Osben. Saint-Hubert, Mahalashmi. Koil, Royal Road, Saint-Hubert. Sri Vinayagar, Sidalamman, Royal Road. Bouvaron, Maibu. Mataba, Sivasupramanian, Tirukoil, Mataba. Arivipai, Ketirgal. Adutthu varum, Padalai, Ippozhudhu, Nangal, Suvaikka Pogindrom. Sarvatra Govinda Nama Sangirtanam, Govinda, Govinda.